0: FM 102.7 East FM.
1: سأضرب دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: This is East FM 102.7.

0: You're listening to 102.7 East FM.
1: صدرت دعوة لإجراء انتخابات فرعية في دائرة هاملتون إيست ستوني كريك. استعد للإدلاء بصوتك بوضع علامة X ولا تنسى أن تصوت قبل 3 سبتمبر. اعرف المزيد على elections.on.ca.
2: You're listening to your favorite FM station, 102.7 East FM. Turn it up.